0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تنساد إذا ما تنساد السوق شوف داك السمح المول الجمال ديال الكرافان قول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد
1: 90 بوان
2: RMJ le plaisir de la musique.